ونردن سيبا ممكن يخبون تا كده سمت ولا كده خدي كم كم كويا تم كده جوتي سي يتن قلت له هاي كم كي ولا سين كي تون هم كي سي كم كم أتوكي كم تكيا كرين غانا هم تكيد يوم ده ساعة كذي كان قلت كي كي كن سلا كم كان كي كا جان هم وكم تتان كي خنون هاي كم تبرو خرام كي كان سين كي كم سي Gassi Gamak, Omanuka, Tuki, Cook Lamanuka, Gia Cravia, Womik Aleni, Nealas Dam to Gassin, Kim Tawala Ka, Tue, and Fier Tahuni Tigin, like Nango Sizi, Him Takea Fidigan Noa, Mta Program, he get in Nango, Tawala Sanki Tom Taki, Klangawa, Kangia, Wati, Vilumasakika Program, Go Gigasa, little Gunum Taki, the Chukam Mta Program at Tuki Kavisi. Tak kau mesti cuci kaki mana kat kerja kau kau ikan gay, ya wah kalau kile kikang, mesti tu nak kita ngaya kau, tu kita siapa kulit kau ni mesti ngam, akita outcome, ima gaya kemat ungkling mana kau cuci kan gay, ya wah cuci kungi kau ni, ungkling aku kau gaya kemat klinik kau ni kuna, oh kau sekolah kau ni, mesti cuci kaki mana, mesti tu nak kita ngaya kau, kita program kita sini kita komasi. Aduh, kita kawasita, walaupun kita cuma cakap modal, cakap fitah kita.

اكس كا اف ام كوا اول انو يبان قم تاني كوتشو او نو برخرم كو سوزي سي كا كي رادو كي كوا تو كا كاي سي بان قم كوي كاي كوا رادو كي نمرو يا وني تن سيفا بين نيخا اف ام قم توتو كوي او نو ولا هن كوي سوزي سي كا كي رادو كي كوا تو كاي سي بان قم كو سي كي كا اول انو يم تن شو نو هن كوي سان جيبان كا كي برخرم كو كونغا ke kawe tu kai se pangaw ko e kai twa ra du ke muru a wone ten seva pen ne kha fm an tu tu ke a wngo la ngo hang ko e sa an chima ta ke a program ngo kon nga we se re kan u se kawe tu kai sim ten gu chu a wngo la ngo hang ko e sa an chima ta ke a program ngo kon nga we ale ko program nga mun tu tu ke ngo ka wo la ngo ji cha hang ko e sa go ji se ka ke ra du a go se re kan u se kawe tu kai sim ten gu chu a wngo la ngwe san chima ka ke a program ngo kon nga we se de kwang khan ngo su pa ke 6 minute mo ton ngo le ngwe e ten ho a chi ta ba kon de ka u a kre me ke safety ngwe sa ko si se ka ke ra du ke ka ba tu a kai se pon ngo ko e kai kwa ra du ke numuru ya won de ten seva pen ne kha fm on tu tu ko ngo le ngo ke ma si de ke 6 minute ten chong ba ta a sa ko si se ka ke ma ngo ma so ten du ta ngo ba o la ngwe